مسافة رفيق السطوح رقصوه حبذوه الشر وطاح علينا السوق العمار قبور تزور ردوه بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش حبي السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج برابوج